0: هلم نهلل للرب نهتف لصخرة
1: خلاصنا نبادر إلى وجهه بالشكران ونهتف له بالأسفل.

أيها الرب يسوع، أنر الضمائر بكلمتك واجعلها مستعدة للتوبة لكي تكون خبرة المصالحة في الكنيسة علامة وأداة سلام لكل خليقة إلى الرب نطلب.